كمو كرسان خاي يستك سوما قجر قام بيسران تقرقتان منات كلنا كل يغنا كو كمو كرسان خاي يتاكو من اكاس اشت اسكب كراك تولي كسي سيتا يو كما تا چيكاين تاسيزيب كراك تام بيو كما تا وانا غباس بورت انيب خراكي تونا چ اما پام بي پو قانت آتا كيو ساوين بي قجانا خايون پو قانت آتا كما تو وانا غباس بورين انيب خراك اكوراسان كما خيلرا كل يغنا كما نغا بورت انيب خماي ستابتا وانا يكي ورانا كاخا 10 de la mañana con 31 minutos 10 de la mañana con 31 minutos Ahora en la caja pasan caraki monata iglesia marca con actaditos de ata humana carwai así estamos actaditos cuales un lura wai vida man están en monat hilat kuyaka antañana caja la bimpi